0: والحمام إينا إيني تيوهيدي مسلمتي أوري لهم وانا أوري لهم إينا إنامو
1: yo le bakala ya go yo wa tsena yetsa
0: ili musutwi ke o lebo ya ka sema ya ha go tema ena go